طيات سفلى مشروكين ترى قصن شباخ روبيش رتنا متقن الرؤولة شوات شخون ملاخ رتقيو خاخ سماخ مان بياخون رماخ نوت أدخي سوس ونير تبرك خلطة خيبو مرشين ملاخ تشوك كارانو بان تقن الرؤولة برشكين خون سيخن بي سان نملاخ أنا أوخ نكات سيخون واجبام نملاخ روكوش كتشيلا قاس كراخني نوبان نملاخ رقان قيخ النقطة برلاش بالقيخ كني بوننا برقاخ بل نملا نامت آتي تلان النقوة جبام 101.9 FM شلانا اختلا جبام تخيخ يوتخاخ كلا جواج رجليو رمال كرا رتصوخ بل تنامت آتي تلان نبيخ كنا روبي رشين خون قيخ كامي تقشر بونساخ جيك رقل شور رقل خبيش أو كين نخكوتوغ تراديوز قصد كراش تقوم لغتاو كين رشين

خبر شي دابا اتاخرن نكون قبل 22 minutos دراك نقلع على 6 خبر قيخلونس بنديسيونس ابيتات دخلنا انا بن رياليزار لونوس ترابajos هايون انا بندينتس يا بارتر شن قيه كاميك انا بن انيسيار اسبرو كي نحن نقل تلاش نيلا تواج بدا pero siempre cuando no quebir trabaj chalas la oración es más vale entonces chabra chenaka en chabra que lunes 22 chabra chabra gaik no quebá en chabra rezar la una oración para que la invitación que haya chabotat agarrar a congregar a vi en chabra oración que para realizar.

تراخ برا شنا قا القيا قال لكتورا تراخ قنوطا ولنقش بوم خبرا بروراما كبيكا لا فاميليا شيتشي كي هو ربانقيل كاندون باناخ تران لمنتار sensiblemente el fallecimiento chinga a Pedro Shechekegu. Dejan a suya que narva chluchliev, arshin habraquich, ashkena 20 rebelcaik junio, tak a las 4 arshinga kakich. Quejateran black dios, trastiontas lanim, traranma, habraca chalal, ishkatra. شبيكنر تاكول شبوم كنشتي رشن قيقا إبير 21 رخربال كايك خونيو كمل دوشيخ جواتات خجالال ترشخون شبان كاكوكين شاش بلاخ ترقى بلوريو إتشقا موقيكش بنتخاح ترى خجالال بيدرو شتشي كيخو تقشوبان إلا 41 خناء جواتكا Ruchliev. Kibika la familia Damián Ramírez, Erbanquil Cantón Chechivoy, Chkanke Balamentar Caslimal a Cristóbal Ramírez Damián, Kishuya Kenar Ruchliev, Shenrich Viernes, Viernes 19 Rabal Kaik, en Kamiltushi Chabatatrashun, Shaban Kakukin, Chatkanakain Belorios, Bentaha. إشقا ترشن غير كبير دومينغو أنا كملت شيخ جبا شاش بلاغ ترى سانتا ميسا شبنتا غالاس ديس رشن شنقا

خبرة شنقا خبرة قيخ لودنس خشلاش بين تيدوز خبرة خبرة كهيك أبغلي ترى إن خل قد خلا بناتت قص أستراوج إيش قال بيدسون قيا أشبا بركشون قبان روكين خبرة إن لازم قبان الترانسميشن دي لا سانتا ميسا

لنا جاي كربجي كين كيرو بنكات كونتراتار اخس مخما برا كين كيس مخار وكين جا كون اكسبرينسيا تشيك كيت كين كيس مخيخ ونكي بنك اسامغر شنك اسبيات اتشقا لابورس دي 5 دي 9 دي 15 اي دي 36 اتت كوشيك اب اكسبرينسيا انت خينا اتشقا نبخوك احبراخونك اسامغ بس بناكا marcar el 5821-3513 y atajachaba más información. Ochkana tibana kukinch pamka WhatsApp, ochka llamada, que sigue con gusto en que llegan las información que te tiene.

سروت يا انا نقرق شاخن شيبوي ان كرق لاكار جلال شاخني غترا اماريا ايت قادولوريس قار سوفرينو انيكو كنقرق شاخ دي وال فورما تشقا اويلي نقرق شاخن الكانتون باناخ نيو ياغارو سروت بابا جاكوبو por el tema de los tigres del norte con mucho gusto en Quixcán con placer.

كأقوم خياو تلاخ جوات خير تنكا خير قن رجليف وإخلون كأقوم خلال سواج قطي سواج قموما سواج قطا سواج قطي سواج تا سواج علي كيلاخ إيخ أو كين قسكي كوتمال نوجوج كرا رزق بالتنا متأتيت لان إلنا قوات بام 101

0: تزخو عمل دخل انت خونده تو ماتسون جي بينتي خوش نقت بلو نملخ دو ماتسون تو كانتون تي تشانك ايت تون تي جي بيت تو كتشون كلال شلي نملي ايو قياق تون سنت بنت خو بان بتيش خو تيش تي تو خو كتشون كلال خون بان جي وان تي تزخو عمل دخل سو تو خون نقت بلو قلام خو كتشون كلال تي تزخو عمل لو Agradecemos a cada uno por estar en sintonía de Balamisterio, llevarles pues el programa de Junao. Así que agradecemos a cada uno de ustedes, deseando el buen provecho a los que ya están disfrutando de los sagrados alimentos en esta hora de la tarde del día lunes.
1: Es la voz de las mujeres, mayas, garífonas, xincas y mestizas de la red de comunicadoras indígenas Junao, de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER.

0: Agradecemos a Dios y a ustedes, amados oyentes, por habernos acompañado en nuestra programación El Pueblo de Dios. Le invitamos a que siga sintonizando La Voz de Atitlán en programaciones hasta las 10 de la noche. Que Dios les bendiga.
1: Está colocre a remesa para bandurar, lo calcoló, jubic chihubic. Chamaria remesa, chocujecha, coloj y lajnichpa, a cuentar rech ahorro. Charria regil kumolri, chiri, rajawashik chawe, bandural, juna guachibil, catuto aquiik.
2: Sigue la jugada. Llegó la temporada más emocionante del fútbol. Y en Agencias Guayatitlán tenemos todo para que no te pierdas ni un solo momento. Pantallas de todos los tamaños para disfrutar cada partido. Equipos de sonido y bocinas para vivir la emoción al máximo. Y lo mejor, llévatelo al crédito, fácil y rápido. Solo debes presentar tu DPI y mínimo enganche. Llámanos al teléfono 7721-7949. En confianza, entre amigos. Katzina Pachabanak Sachushia Samaj, Rukinga Kolua Mikope, Kolba Hompak Kast Kalchavirte. Crédito Vivienda, Jarat Palsajo Nabuchuch, Kas Ayarir Chinibir Kubhir. Crédito Agrícola, Jaranu Bankana Nemtra Atejón. Crédito Productivo, Jaranu Bankana Nemtra a Negocio. Crédito Moto o Crédito Vehículo, Hatka Barkas Navajo Batet Nkatbaba. Crédito de Consumo, Jaranak Kas Navajo Nabentet Chpama Kaslimar. Trakon pak kayaho, naknayarih na ben, nailang hilal chavech. Kulua mi kope, nismahap na bi, chka aw kinte.
3: Kung nakatat namit, chok kon hilal o kurvangil, kas kuklan lang hikavat, chka kbanik, kola ka patran hilal.
4: Shaknitra ishki.
5: Ach I.
4: Ishni. Akala.
6: Chka heriha.
3: Mahonich ikhu naksh tibirich pamrikas limal. Mahonich ikh nguizaskana. Mahonich ikh shtokil taruchi. مش كل أخو نجنق نتير نارماك مش كل أخو نق نكتر تسيبيخ نقصاخ أقيخ تشقان كتر كويساخ خراخي أجنق مؤتتا نك أتوختو إك مخو نقصاخ تاقيخ خرا أجنق نوبن كوفتوا نكتكونا نكتبا تشقانك أتوخ نعوخ كوكين خي إيرفنق نكتكيتو شبخ نيزرخي نخبيتك أهل ملون تقريش نكيكونا نكتكيتو مايون تات كل تتتشتن مايون تات كل تتتلا شخنق بانيك اوقت نمت نقكونا نقتخيخي نقكونا نقلقوغ نقي نقبر قنساخ وطلاخك أصلي مال قشين جوقكون خلال خبرخونا اوغ نياتخ رمال أديسا موندو رينوبادو تشقا رمال خبر الراديو انتخنا نسمخا رمال نياتخ خون وطلاخ خستيسيا تشقا نقاش نقكولا كي أترخ إيفناق تشقا خونت نمت خونام كي إيخ كل شيك كون خلال
7: نم خم
8: رتوخ بلت نمت أتيتلان نبوساخ تشيك أبكين خبرك الرو برنامر من آن
7: نم خم
9: نم خم نشلع نغتاء بتقبيك نوچور لويا كربي شيك چيبا خاجنق نبانتاقا چبام كوكوخ مقتق نمت كولا چوات روچريو
8: چقا نقشيك خيبا خيق أقبل تقصيخ خي نخبي تقال رشين هبلون تقريل خاك أرانو تشول شوا رشين نقيخ كمي
7: توكشاكا بروغراما نمقهو